وفرق تاسو يا الحبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

بي درسها بشهر في مساح فوس الدر وبنوكو عمر ركب سماتو بعقول خوتي وصورتو في أرضي نهد أورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي.